0: في سالي في نمات الدوز السوق شوف داك السيمون المول الجيمة ديال الكرافون قول راه شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Radio escuchas. Yo Vive Radio. Vive Radio. Sí.
2: Vive, vive Radio.
1: Vive Radio.